الرحيم مكنا محمد أبا حدين من رجالكم اللكين رسول الله وختم النبي كان الله بكل شيء قدير سبق الله العظيم سبحانك ربك ربك عزيز أما السلام والسلام وبلاديك والتحكين والحمد رب العالمين.